وكان السلف رحمهم الله تعالى في شهر شعبان ينكبون على المصاحف يقرؤون القرآن، حتى كان بعض السلف يقفل حانوته إذا دخل شعبان ويتفرغ لقراءة القرآن، حتى كان يسمى شهر القراء أو شهر القرآن، مع أن رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن. لكن تأمل كيف كانوا يعرفون كيف يتقربون إلى الله ويتملقون بين يديه. الآن هذا وقت مبارك، وقت تعرض فيه الأعمال في كل شعبان. تخيل في كل لحظة من لحظات شعبان ما تدري كيف يعرض عملك على الله. فعندما يراك الله تعالى تتقرب إليه بأحب شيء إليه، تقرب إلى الله بما استطعت، فلن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه جل جلاله، كما قال خباب بن الأرت لجار له ينصحه: عندما تكثر من قراءة القرآن وتلاوة القرآن وتقوم به في صلاتك في ليلك في قيام الليل، فالله تعالى يحب هذا العمل منك الذي يقرأ القرآن كأنما يكلم الله ويناجي الله تعالى والله يكلمك. فكل هذه الأعمال من قراءة القرآن والصيام من أعظم الأعمال التي هي مظنة القبول عند الله تعالى ومظنة غفران الذنوب وتكفير السيئات ورفع الدرجات في وقت العرض على الله تعالى، عرض أعمالك على الله.

التخلف عن الجمعة والعياذ بالله علامة نفاق، علامة نفاق. وللأسف الشديد الآن تجد كثير من الناس، كثير من المسلمين الآن يتخلفون عن الجمعة. يمكن يمر على الشخص شهر كامل ما يصلي إلا جمعة واحدة، ويصليها أيضا متأخرا، ربما يدرك الصلاة أو يأتي والخطيب على المنبر، وهذا بلاء، هذا بلاء. بعض هؤلاء الناس يعني يغفلون عن حقيقة وجودهم في هذه الدنيا. أنت في هذه الدنيا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. أنت في هذه الدنيا خلقت لتؤدي دورا على مسرحها وفي أرضها، ثم تنتقل عن هذه الدنيا. أنت في هذه الدنيا قاعد على شفا جرف هار، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فهذا النوم والله لن ينفعك عند الله، وهذا الانشغال بهذا اللهو لن ينفعك عند الله جل وعلا. ولذلك واجب على المسلم أن يتنبه وأن يعلم بأن هذا حق الله عز وجل، فيبادر إليه ولا يتأخر عنه، ولا يتأخر عنه، خاصة هؤلاء الذين أنعم الله جل وعلا أمن في الأوطان وصحة في الأبدان.

يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المؤمنون.

ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات

في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم

أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.

رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة

بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.